0: من علق اقرأ وربك الأكرم.
1: حكومر غدانر ومكرنت بنت مودل سكول دكي شيخا سابور أبو جالا مصباو لكترا ناقيتا مازش عور ايكم كوير ووات اندكي دقوري وابد العربشي
2: da Alkur'ani da Sura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 07088281 domin samun damar aiki a bangaren Islamiyya na makarantar. Albashin da za a bayar ya danganta da kwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar. Kuma tantance
0: alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam.

0: Agogon aikin yaɗa shirye-shiryen namu yana cewa ƙarfe 8 daidai yanzu lokaci ne da zamu saurari shirin addini da rayuwa.
1: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهواه.

الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.

0: نصيبهم من اللوك عند باجر ستان خوصة يا
1: زمان قبولي لما خوصة ليس إيران جالي عقيدة قالم دولي عشائك وأيدك
0: يا كي يبقى فانك كون صافي يا جاي
1: نيدي دولي

قد تتحول إلى فرص لخدمة الدين وسو جربا وجربا جربا ويد الله كان جرب الأمة كان تنجو daga jarabawa su zama wasu furs damammaki domin hidimta wa addinin Allah madaukakin sarki da Allah mu duba mu ga yanayin yadda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama cikin mihan a wannan lokacin jarabawa kala kala da a jarabce su ta kisa ta kaza amma dukkanin su sun shanye sun jure kuma wallahi da suka shanye suka jure din sai hakan sai ya zama musu alheri ne domin كانت الهجرة في ظاهرها هروبا من الاضطهاد سودا ظاهري ذاك تيين هجرة اي غدوني دغا كارا دغا زالنتي ده دك ابين ده اكي اما فا دغا كرشي سيتا كوما اصبحت سببا في انتشار خير يعني خير الاسلام سيدمو سببيني نيا دوار ما الدين المسلنتي او جان خارج الجزيرة العربية معنى